يعني نسينا يا رقل هل ورانك لو أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.